اللوم الكنيسة بويتش لينا تشهد الفرح تليت الكبيرة تا بيترو وباولو لكريستو لقى الريحة تفوه تدمهم وعملهم كابيت تالكنيس تيو. دامنوما الزوج سجريت سبيه تالزبوجة الكاندلابري ايدا قدي سيدهم بحال زوج تدوال قوية ديم يدو يهلو وربيت الدنوب ويفتحو السما. بانيتا غلوريا للمسير انفهرو كل جيهو ستا للوحدين تيو الهاير والقوى للسبيرتو السانتو الترينيتا تديم الله ويهد أمن.

18 ans. السويتي شندرو الجلوريا تعلى أميلة ده تهبر الفرشة السما. يوم للي هوريات الأحبار، ليل للي هور يوصل التعريف. ما يمش أحبار ولن أسكليم، ما يمش لهن لما يستماش. ما الأرض كلها يصل لهنهم، ما الدنيا كلها ينشترت كليمهم. للشمس عامل العريش في يوم، وي بالاروس هيرش من كمرتو فرهانة بهالجان تالجيريا تاعها. من طرف السماويتي تهرج سطرو في لهرة الدوران تاعها. شيم ما ينهبا مسهانة تاعها.

سنة راو الحساب تا مونسينيور ميكيلا تصوباردي اللي كان عمل في 29 تا جونيو، حساب اللي نسيبو في الكتاب فتيت توما طيبة.

أنا راوسان شي يرتيكلي من لهن تال بيراح اللهن تال هات 28 تا جونيو 2026. في الجزائر كناري البابا اليوني 14 يندرسة للترافيكانت تال بنادمين. الارتيكلو يسمو اندمو اش تريدو تفاتشياو الجستيسيا ديفينا. ارتيكلو تا جو ميكالف. وقت اللي كان قد يلتقى مع اورغانيزاسيونيات اللي يهدمو مع الميجرانتي في تناريف وقت الزيارة تيو في اسبانيا والجزائر كناري، البابا اليوم 14 سمى لي الانتجراتوني هي ريسبونسابيلتا لي تعطي لورا الدنيتا والسنس تا بارتننسا للدامن الناس مسيكنا لي كلو محلو بايزهم. فلسس هين هجج للترافيكانتي يوماني بش يندمو قبل ما يفتشاو الهنينة ديفينا. البابا رجع عمل أبل سابيش الميجرانتي يجو انتجراتي عش المرهبة ميج بيس لاسستنسا تا امرجنسا اللي ينطاو. دين عندها تكون بروċess اللي يعطي لورا للميجرانتي الدنيا تا ومعنا والبوسيبلتا اللي يبداو حياة جديدة. فلاحر يوم تال فياتش أبوستوليكو تيو في إسبانيا ووقت اللي كان قد يندرسة للجروب تا كاريتا في هدان الكنيسيا والأورغانيزاسيونيات شفيلي في سان كريستوبال دلا لاغونا، البابا سمى لي الجزائر كناري وما تابا امبورتانتي في الروتا ميجراتوريا تالليل الروبا هو فخر الهدمة تدعم الأورغانيزاسيونيات اللي يهدموا مع الميجرانتي ورا اللي يصلوا في الجزائر وسفيدة للسوشيتايات اللي ما يحلوش البزا والاندفرنسا يحكموهم. في البدو تا الديسكورس تيو بابا اليوم نرفيرا على الديسكريزيوني اللي كان سما لي لا لاغونا هي بلت من عير هتان. دين جبيه تفرس سفيده قويه. الهتان وما داوك للاكتر ديفيتشلي لتكسر. هتان اللي مش دايم يكونوا تال جبل. اما هتان فلاتيتو دنيت تانا في البزا وفي الاندفرنسا. الجزائر كناري اللي ينسابوا مدوار 100 كيلومترو البرة من الكوستا تال بوننت تال افريكا وما الاول تريتوريو في الونيوني اوروبيا اللي يلحقوا الميجرانتي والرفوجياتي اللي يتلقوا من البايس بها السنغال الموريتانيا المالي وغامبيا. دين الروتا في الوشيان اتلانتيكو هي واحدة من الاكتر روتوت بيريكولوزي الالوف تا بيرسوني اللي يبروفاو يفتشو كان فار تهيار باللي يركبوا فوق داية سفولاتي وما يفلهوش قال دا من التيب تا فياجي. هفنا يصلوا ازوريتي ورا جرانت وجماد فوق البحر في الوقت اللي نومرو بلات دونن بلا ايدنتيتا و بلا اسم ينتلفو وقت الفياج. البحر اللي يبوس دامن الجزائر يعف بستير توجيه تتاما و تتلفين. نتال منراو بموت ديفرنتي. في اللي عم سمي البابا اليوم الرفلتة فوق الفات للانتجراتيوني تالميجرانتي تطلبنا نراو لفريت بموت ديفرنتي. جاب لزمبيو تاللينغوا تالسينيالي بالبريل قال داوك لنقسين من الدول لتين

سنقرا وارتيكلو هون كلهن دوار كاردينال ارنست سيموني دانوان انسيان انسيان هافنا تسبان وديسين سنة ايكو تال persecuzioni كومونيستا في الألبانية سالفايد بيس بالغراسيا لتاني لسبيرتو السانتو اك يجدان الكاردينال اللوم الكاردينال ارنس سيموني عندو سبا وديسين سنة وواويهت ملفتيت لبقوا هايين يك مش لونيكو لسالفا البرسكوزيوني هارشا تاليرا كومونيستا في الألبانية قطة 18 سنة في الهابس وواشر سنين أخرى شغلي بس ينادى في الكاتوس تا درناتش سمبليشامنت اش كين ساتشردوت كين ارستات في 1963 تالي قدس عروه البرسيدنت امريكان جون كينيدي L-akkużi kontrih kienu tlieta tal-ċelebra qudisa għar-ruħ dan il-President, l-għadu tal-poplu

التاني اش كان قال لاس تموت على الكريستو ومش لاس ليشهدو، وبالتالت اشوا كان زورجستا هاجا تنطى القلبو وويلو زورجستا 70 سنة، ويايت لهفنا ناس جو مفيقة برماتس تالانترجسيوني تا ماريا. بنيدم تا فيدي كبيرة جي اردنا ساشردوت فلير 956، ومن الاول دير اللي هو بنيدم تا فيدي كبيرة ورات 120 سنة ارستات وبزولات من البقية تا الدنيا بين 1963 و 1991، ودار بحالة ساشردوت تقابل الكونشيليو فاتيكان التاني بلوزانسي والبراتيشي ريليجيوزي تقابل لسس كونشيليو. قال دان الساشردوت لي داوك لي يموتوا في الفيدي ما عندهم شاش يبزو اش يكونوا قد يدخلوا في حياة اترنا مملي يانا وفرح. قال كم اللوم هو كاردينال ولونيكو في زميننا اللي جي نومينات بحالا برينشب تالكنيسيا من عيل ما جي كونساجراتيس اوف شورتا دو يلبس سامبليشي سوتانا تا ساشردوت جاي من فاميليا فقيرة من سكودرا بلد في ترامونتانا تالالبانية فينهم هفنا كاتوليكي. كان هو بيلعب بالكنيسيا متى كانت كلو 7 سنين، ويايت لي كل هاد تاندو فوكاتسيوني وداوك لي يمشو في الطريق لي يازدلهم المولي يكلهم حياتهم مملية بالفار قال كان مش من هار ديفيكولتايات. ما تكلو 10 سنين اندبعت السيميناريو منوري امشي من الفرانجيسكاني فين لالي ما كلا كينو جاو مهرجة برا من البايس. الكاردينال سيموني يفتكر كيف في السنة 1944 الألبانية كانت أوكوباتا من الفورسي تدسكي وطالياني داون كانوا يرسبتاو للساشردوتي والجرمانيزي كانوا ييدو لهم اللي كانوا أم بموت تمبورانيو كيف كل اللي كانوا كونترا الكومونيزم واتاو بناو لهم ديفرس سكيل للألبانيزي وهفنا من داون تالاخر كينو قد يعيشو طيب. يك ما يقردوش الكنيسيا ما يربحوش الكومونيستي يحطفو البوتير تحت الدكتاتور كروديل وريبرسيف انفر هوشنا من الاول بلاولاد تكي فوق الريليجيون وفي الطرق كان مافيزي اللي ييدو اللي يك ما يقردوش الكنيسة كاتوليكا ما يكونوش يستو يربحو. الاول الكاتوليكي كانوا مقيوسة بحالة فاشستي. الاول من قتل كان الساشردوت لازر شانتويا وقت اللي يتورتراوه كسرولو دراي هزاقاي. الجوريات كانوا يكونوا بوبليتشي اما الازاكوزيونيات كانوا يسيروا في البريفات. في انترفيستا مع ذا كاتليك هيرالد الكاردينال ارنست سيموني سما لرابع عينيه لالي ماتيو ام قادة قدام هايت ومقتولة بتيري تالارمي. الكومونيستي يريدوا يقردوا على كلش الفيدي كاتوليكا اما ما كانوش بس الساشردوت اللي باتاو انك البوبلو باتا من هبة الفيدي وشوهوت التورتراوهم وقتلوهم. في 1951 يوسف ستالين اردنا لي الكنيسيا في الالبانية عندها تنقطع مما الفاتيكان حاجة للسفييت ما تشتاوش. البريم مينسترو تا داك الزمان ماهت شاهو اتشتا لي يزمو الرابطة مع الفاتيكان بموت ديسكريت. السيميناريو انعلا ومن فلوك بتا يوبرا من رسيدنسا تا ويهد براني من لو
Austria. Il-formazzjoni saċerdotali tkompliet u fil-frattemp kien hemm anke kandidati ġodda. Is-saċerdot Ernest Simoni ġie ordnat saċerdot fis-sena 1956 u offra l-Ministeru Saċerdotali tiegħu fil-fillaġġi sas-sena 1963. Fis-sitwazzjoni ġeopolitika ta' dak iż-żmien l-Albanija kienet alleata ma' Mosca. Imma meta l-Albanija resqet aktar lejn iċ-Ċina, inbidlet għal kollox.

الفيقان إبادة من الكومونيزمو. كان في دان الزمين لي الساتيردوت إرنست سيموني جي أرستات. واحدة من الرجونيات كانت لي كان إزورجيست. كان يصصني لي أكتر من الناس يسبرينساو فيقان أكتر يتبادو من الكومونيزمو. جي كوندانات على الموت بتلقليق بالتعليق ورا جوري فرصة في سكودرا فين اتندا وكل رابريزنتانت من موسكا كين مورور لن أشين ده فويتش داوك اللي كينو قاتي مشو الجوري وقالي لهم ليالا عندو الهيا تيو في ديه ودمانت لي هو ما قوتميو سي كل الهيا اترنا ورا الجوري تقيت في تشيلا ما بريجونيري هور لي حسب لي كان حبيب اما في الفات كان سبيا لي كان يرابورتا كلش للديتاتور انفر خشنا النفسو اما الساتيردوت كان ييت للبريجونير لي هور لي عنا دميل نهب للدوة تاعنا دان الكليم وصل في اتنين الديتاتور اللي قال بيس دان الكليم ما يديرش هزين قال دا ستاند بدل السنتنسة تالموت في واحدة تاومور هابس الهابس قطة 18 سنة الهابس وعشرة أخرى في شولي بس برينشيبال منت ينادى في الكاتوسي تادرناتش 10 سنين منهم دون إرنس قطعهم في سباك لار هابس في الألبانية. البريجونيري في دان الهابس كانوا مقابدة يهدموا في المنييري وهفنا منهم كانوا يموتوا. كانوا يهدموا مدوار 600 متر تحت الأرض. يقدس ويقرر بالمهبي. دونيرنا السيموني ييت لي كان بيس بالجراسيا تالسبيرتو السانتو اللي سالفا. كان يطلب الروزاريو كل يوم وجيل تشيلبرا القديسة ما بريجونيري يهرى مرة مسلمان كانت تدخل لفتيت بي تاع القديسة وهوبس كان يوزا داك تاع الهابس ما زمين انك المسلمان يتعلموا القديسة باللاتين كان انك يقرر بالمهبي لكيكو لوطريتايات تالهابس اندوناو كينو يالقوه الرلاتسيوني تيو مع المسلماني كينو فراترني وكينو مدوار 5000 روح في الهابس ساب كنيس يا مبدولة بل 1981 و 1991 انهارج من الهابس ومقبط ينظف الكاتوسي تاع دراناتش. متى انهلس كومبليتامنت في 1991 رجع ريتورنا المينيستيرو ساتشردوتالي وساب كنيسيا مبدولة برمس الكونشيليو فاتيكان التاني ويايت لي يدعو تاع السبيرتو السانتو واكبر من كل تبديل. قال له سابا ديفيشلي يقدس بدارو لين الساكرامنت وبتشو لين الناس عش كان يمّل جسو أكتر امبورتانتي إما عدّت دان التبديل ما كانش دفيتش لي عليه لي قدّس باللينغ وطالبوس للبانيس قال كام يدّس بيوتيه لي القديسة باللاتين كوازي سبارشي تالكولوش ييت لي اللينغوا لاتينا اتجيب تشارتا ونتاف قديسة بلينغ ما كون كوموني على كل هات. قال دي يمانا ولحر بارتي تدان الارتيكلو الكاردينال إرنست سيموني يالق الانترفيستا مسميا أكتر الفوق باللي قال لي يدبندي من كل ويهت واحدة منا بيش نفمو لجسو بيس
għandu l-qawwa li jqajjimna mill-mewt tagħna. Huwa qalilna li se jkun dejjem magħna u mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Ċertament il-Mulej Ġesù kien u għadu mal-Kardinal Ernest Simoni.